0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabae FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفن ولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي يوتي لواك ولا تياليانا أدولون وباو أناني أكبر سنجوكا أتمي أتين أما دوك بفن ولون وبا أوليلي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي ولون وبالو I'm for Roa, I'm feeling alone about Balalo, Ilisewa, Adaba 88.9 FM, alone about Majo, Tukalele, Bioba Tuka, Berlatori GM, Tovicari Bugua, Osisebe, alone about Maduro and Kokawaru, Iluani Luondo State, alone about Majo Daru, Chioba Daru, alone Maduro, Chiwada Rumbe, Relay de one Nigerian, alone Majo Daru, Olala, Ila Aila Law, Munimojisa, Ilo, Roy, alone, ya Robi. Dakun jen le ji to la robio long. Dakun jen le ji.